0: has been undergoing chemotherapy while being displaced and struggling to find food. She dreams of the day she can leave to get the care she needs abroad. Here is her own story in her own words.
1: اكتشفت المرض هذا كان أثناء الحرب. أجتني أعراض أنا تعبانة وهيك ومناعتي ضعفت وبمرض من أي إشي وتعبت كتير. اكتشفوا عندي إنه عندي كتلتين بالثدي ورم. فإنه حكوا لي إنه هذه أنسجة مش باين عليها إشي مش منيح يعني فلازم تاخذي عينة منها. أخذت عينة طبعاً بصعوبة كانت الدنيا حرب وقصف ورحت على الدكتور كذا مرة عشان ألاقيه وين موجود إنه الدنيا نزوح ودنيا تشريد وهيك. وبلشت اخذ جرعات كيماوي. الجرعات الكيماوي اخذتها كان عز الحرب والمجاعه، والله العظيم اول جرعه اخذتها انه قررت اخذها يعني واخذتها والله ما كان في رغيف خبز، والله العظيم كنت اروح على الدكتور فيش يعني جسم هيك كان وزني كثير 40 كيلو كان وزني. كنت اروح على الدكتور اخذها مش مستعده اني اخذ الجرعه، كان الدكتور يحزن علي يعطيني محلول اشباع انه عشان اقدر اتحملها. ولا كان في اكل ولا امكانيات ولا في علاج، حتى المبرزون كنت يعني دائما يوفروا لي اياه بالمستشفى. كان الدنيا حرب يعني صعب الادويه تكون موجوده وهيك. خلصت 8 جرعات على الحال، وحتى اخذتهم مش كل المستشفى الحلو الدولي، اخذتهم في اغلبهم كنت نازحه متشرده، والله رحت نزحت من هان من مدرسه اسماء نزحت عز اجى اليهود عندنا هان. نزحت من هان للمواصي مشي. مشي. والمكان اللي انا عايشه فيه مش ملائم بالمره لعيشتي. عندك في انت عارف شو يعني قصدي روائح اشياء نار ريحه مجاري اشياء بس بقدرش والله لسه يعني قبل شوي عملت استفراغت من ريحه اشي هب هيك يعني عايشين عند بركه هيك المكان مش ملائم. وغيرك بتمنى اني انا اطلع اتعالج لانه الدكاتره فهموني انه انا امانه طول ما انت بتغذى رح تضلك تاخذ جرعات كيماوي ولما تسافري. بحكي لك انا طول ما انا بغذى انا علاجي برا انه في اجهزه خاصه فيا نظام فوكس ايش للكتل مسح ذري اشعاع هاد الاشياء حكى عنها الدكتور بيحكي لي امني انت طول ما انت عندي انا حضل اعطيك كيماو عشان هاد الاشياء مش موجوده عندي خوفا ما يصير عندك انتشار جميع انحاء الجسم. بتمنى اني اطلع باسرع وقت اتعالج وارجع لاولاد وارجع امني انا الاولانيه. بخاف من الموت بخاف اني اموت واترك اولاد بخاف.
0: That's it from me, Tariq Abu Azzoum, and the team here in Gaza. On Tuesday, we will take a look at the social reality of life in the Strip. For now, it's back to Doha.
2: Thanks so much, Tariq. Well, still ahead on this Al Jazeera News Hour, hundreds of excess deaths are reported across Europe as the continent struggles to cope with a record-breaking heat wave. And at the World Cup, Japan's fans get ready for their team's knockout match with 5-time champions Brazil. Joe will be here to look ahead to that one.
3: In Minnesota, when the U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency start targeting Native Americans, an indigenous lawyer channels generational resistance into a fight for justice.
4: You can't do what ICE is doing and get away with it. ICE has to pay.
5: They will not win!
6: They will not win!
3: Witness Native Americans resisting ICE on Al Jazeera.
7: When disasters strike without warning, families fleeing their homes need help immediately. While other charities raise funds, the WOC Fund can respond right away. How? We've already invested your donation before the disaster. So wherever you are, whatever you're doing, your profits are already working to save precious lives. Invest in your hereafter.
2: You're watching Al Jazeera. Just a reminder of our top stories this hour. Pakistan's military says it has killed dozens of fighters inside Afghanistan during air and ground operations along

0: with a family of five, they were hit in Deir al-Balah and they were rushed to the hospital. Her brother, 2 years old, died immediately in the accident scene. Her mother was severely injured, so she died 2 days after the initial injury. And eventually, she was left with her older sister. And I took a photo that I can't forget when we were in the surgery and she was just tapping on the shoulders of her younger sister. So, I mean, so many images, and it's a very difficult situation.
1: Yeah. Thank you so much for your time. It's really a very painful reality that lots of families have been forced to go through. Absolutely, and this does not end here. Cancer patients are still struggling to survive the conflict and their illnesses. One 30-year-old mother has been undergoing chemotherapy while being displaced and struggling to find food. Like many others, she dreams of the day she can leave to get the care she needs abroad. Here is her own story in her own words.
2: اكتشفت المرض هذا كان أثناء الحرب. أجتني أعراض أنا تعبانة وهيك ومناعتي ضعفت وبمرض من أي إشي وتعبت كتير. اكتشفوا عندي إنه عندي كتلتين بالثدي ورم. فإنه حكوا لي إنه هذه أنسجة مش مبين عليها إشي مش منيح يعني فلازم تاخذي عينة منها. أخذت عينة طبعاً بصعوبة كانت الدنيا حرب وبصرف ورحت على الدكتور كذا مرة عشان ألاقيه وين موجود إنه الدنيا نزوح ودنيا تشريد وهيك. وبلشت اخذ جرعات كيماوي. الجرعات الكيماوي اخذتها كان عز الحرب والمجاعه. والله العظيم اول جرعه اخذتها انه قررت اخذها يعني واخذتها والله ما كان في رغيف خبز. والله العظيم كنت اروح على الدكتور فيش يعني جسم هيك كان وزني كتير 40 كيلو كان وزني. كنت اروح على الدكتور اخذها مش مستعده اني اخذ الجرعه. كان الدكتور يحزن علي يعطيني محلول اشباع اني عشان اقدر اتحملها. ولا كان في اكل ولا امكانيات ولا في علاج حتى الميبرازون كنت يعني دائما يوفروا لي اياه بالمستشفى كان دنيا حرب يعني صعب الادويه تكون موجوده وهيك خلصت 8 جرعات على الحال وحتى اخذتهم مش كل المستشفى الحلو الدولي اخذتهم في اغلبهم كنت نازحه متشرده والله رحت نزحت من هان من مدرسه اسماء نزحت اجل اليهود عندنا هان نزحت من هان للمواصي مشي والمكان اللي انا عايشه فيه مش ملائم بالمره اللي عيشتي عندك في انت عارفه يعني قصدي روائح اشياء نار ريحه مجاري اشياء بس بقدرش والله لسه يعني قبل شوي عم نستفرغت من ريحه اشي هب هيك احنا يعني عايشين عند بركه هيك المكان مش ملائم وغيرك بتمنى اني انا اطلع اتعالج لانه الدكاتره فهموني انه انا امانه طول ما انت بتغزه رح تضلك تاخذي جرعات كيماوي ولما تسافري بحكي لك انا طول ما انا بغزه انا علاجي برا انه في اجهزه خاصه فيا نظام فوكس ايش للكتل مسح ذري اشعاع هذه الاشياء حكى عنها الدكتور بيحكي لي امني انت طول ما انت عندي انا حضل اعطيك كيماوي عشان هذه الاشياء مش موجوده عندي خوفا من ما يصير عندك انتشار جميع انحاء الجسم بتمنى اني اطلع باسرع وقت اتعالج وارجع لاولاد وارجع امني انا الاولانيه بخاف من الموت بخاف اني اموت واترك اولاد بخاف
1: That's it. That's it from me, Tariq Abu Azzoum, and the team here in Gaza. On Tuesday, we will take a look on the scale and the social reality of life in the Strip. For now, it's back to Doha.
3: Tariq, thank you very much for that. Still ahead on this Al Jazeera News Hour. Brazil fans hope their team has found its World Cup rhythm as it prepares to face Japan. That's coming up in sports. Stay with us.
4: In Minnesota, when the U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency start targeting Native Americans,
5: we're citizens. Get your ID.
4: An indigenous lawyer channels generational resistance into a fight for justice.
6: You can't do what ICE is doing and get away with it. ICE has to pay.
7: They will not win.
8: They will not win.
4: Witness Native Americans resisting ICE on Al Jazeera.
9: In this world, some children grow up surrounded by family, while others grow up learning how to live without one. Since 2017, your donations have reached orphans with care that protects their dignity. Across 15 countries, Hands for Charity stands beside orphans, offering support that truly changes lives. Sponsor an orphan.